0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي السوق شوف داك السمح المجتمع ديال الكاراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد
1: 90 بوان
2: RMJ لو بليزير دو لا ميوزيك.